خبرك غي خي خبرة شي دقاك خي لابونا غاتشنا قنات قطاك هنا رجين خبرة بيرنس 17 الخبر الخبرة كايك هوليو نقم الدوشيخ تراكا سانتياغو نيكولاس إيش بالان مندوسا المال تراكا خنقيه ماس نقول ترا خبرة كار كمبلانيوس يخبرة خطرة جنتخان اسمها إن سان بيدرو لاغونا نقلوش بنرمال كا دولوريس مندوزا تاكاشوي بنديسيونيس غانديسيار تراخبر الكومبلانيرو سانتياغو نيكولاس ديشبالان مندوزا شتو ماندرا سلبرار ماس اي ماس años دي فيدا بارا كي كرا سيمبري شتكلا تاباخو لا اورن شين ملاك ديوس روكين خبرا كاستيمال بنديسيونيس غانديسيار ترا خبرا كي الارمانو سانتياغو نيكولاس ديشبالان مندوزا إشكاني تغرسلوش مالكا دولوريس مندوزا تاكاشوي تغنغرك شاخ عبر خشالالين تشول مينترس غنغرك شاخ إن سان بيدرو لا لاغونا إشكامل تيوسترا دنيا خوانا تغنغرك شاخ إن سان خوان لا لاغونا كما في لو يندرو يغبر بروغراما ونوزلاخ كاغي ونوزلاخ شنغانو كين خبرا بيرنس 17 الخبرا كايك خوليو

دخلنا لو كشاخ راديو لاوز دي تلانتر بروغرام ماليزيندو كون كريستو تقرغون كا 12 مينوتو ستران قام بونتريكسار لاز 8 رجين قبرش نقا بروبيكا كوميتي دي اوبراز دي لا كومينا دي الكانتون بانباج اي تانشاخ اني كتغوخ جواتي تقتلال ساترونغيل تنميت سانتياو دي تلانتر دي سكيل بور ليبرا نتغنا نابيل كاكوين كوكوغ إن مق تراخبرا تمبوراد شين كالافيريا تيتولار إن أونور آ سانتياغو أبوستول إخابر كارسكيل شين كاييغيا إسا بنفيسيو شين كالا كونستروكسيون دي لا نويفا إغليسيا خابر كيغ سابدو 18 دي جوليو إخنتغنا نكيلا تلاقاي ترانك تغوخ جواتات خابر سكيل وابيرا شون قتامت سانتياغو أتيتلان إشقا كومينا دل شين كاكوكموك horario hasta las 5 sin catagir y habrá 19 en bitir y a partir habrá catagir domingo que moje la que si cabre skills hasta que sacan el 26 de julio en que canaga yo la iglesia católica horario hasta las 5 sin catagir y habrá que catagir entre el 24 y 25 de julio en que canaga yo la iglesia católica en calle que skill pero urgra shinaga a las 10 de la mañana hasta las 9 sin cachaca. Habrá ni que vivir cachabatet para que creará la banca colaborar con quien hebra cachalas.

0: Coffee FM.
1: Khabra kha kat namat. Chok kon khilal o qurban qil. Qas khokhna la khi qabat. Chqaq banik. Kolla qa batran khilal.
2: Shakhne tra ishqi.
3: Ach e.
4: Ishni. Akala.
5: Chqa kharika.
1: Ma khonit ikh w naqsh ti bighrit pamr gaslimal. Ma khonit ikh ngoisa skana. Ma khonit ikh shto qilta ruti. مش كل اخونا تنق نيتيلنا نار معك مش كل اخو نق كترتي بيخ نقصاخ قيخ تشقان كتركويساخ خراخي اتنق اوتتا نك اوتوختو اك ما هو نقصاخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكتكونن كتبا تشقانك اوتوخنا اوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبخ ني ترخ نخ بيتق اس ملن تقريش نكيكونن كت كيتو ما يونتا تكولاتات تشتن ما يونتا تكولاتات تلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخو تسلخك اصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخونا اوغ نيتخر ماش اديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون او تسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولك يا اتسرخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
6: Radio La Voz de Atitlán.
7: 101.9 La frecuencia del amor.

كأقوم خيام تلاخ جوات خير أنكا خير أن رتليف وإخلون كأقوم خلال سواتش قطي سواتش قموما سواتش قطا سواتش قطي سواتش تا سواتش علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال نوجوش كرا رزق بالتنا متأتيت لان إلنا قوات بام سينتو أونو

شي جواز راسي امرنا اشار تقبلت لميتا ديدلان بروغراماسيون شي خونا اوخ سي امرين كادر شبيلاخ صراحة براخي قيخ تقي لونس ميركوليس اي فيرنس شن قيكا ميك لونس شخان جيك انيسيار خونكا سيمانا ماس اكسيتوس جواز ريقا سماخس اتتاش تيلا جواز دورانتي هابراكا خون جيك سيمانا ازي كير تقبلت لميتا ديدلان نوامين تشاتر شبيلاخ جيك شمكار بروغراماسيون شن خونا اوخ نخكاشات نقيا بكين ارشن قيخ ميركوليس خون جيك اميسورة بانسلاقان وابا ترانسميتير هابراكا بروغراماسيون ازي كي كميلوشي جواز رشاقك اشات را هابراكا قيخ شن قيكا ميك لونس. Saludos cordiales para las personas que están en sintonía de esta programación de Junaoj, que siempre les acompañamos los días lunes, miércoles y viernes. En esta oportunidad, usted lo estuvo escuchando a través de la radio La Voz de Atitlán. Nos estaremos escuchando en una próxima, así que tengan una buena tarde y buen provecho.